الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر الله أكبر بسم الله